النبي السلام ما انتصو دينا جرادو جنها وانت كلام فلا تريكم بقى.